التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته المقام المحمود الذي وعدته إن

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila jami'i man dhukirat asma'uhum fi hadzal majlis ghafara Allahu lahum dhunubahum wa taqabbala Allahu lahum jami'a a'malihim wa qadda Allahu lahum jami'a hawaijihim wa syafa Allahu lahum maradahum. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.

وإلى جميع أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا وجميع من حضر في مجلسنا هذا وأسرهم وفروعهم غفر الله لهم ذنوبهم وتقبل الله لهم جميع أعمالهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى جميع العلماء والأولياء الأحياء منهم والأموات في جنبان كلهم وخصوصا في تنبا فراس كلهم وفي صدق دكه كلهم وفي تنير كلهم وفي رجس كلهم وفي تطوير كلهم وفي شكر كلهم وفي سبلا كلهم وفي كراس كلهم وفي واتو كالو كلهم وفي غلبان كلهم وفي غبان مالان كلهم وفي باجل كوان كلهم وفي غنو واتو كلهم وفي باكر وجو كلهم وفي بدس كلهم وفي سميل كلهم وفي برجت كلهم وأصولهم وفروعهم ومشاكهم وتلاميذهم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

Alhamdulillah hadrati Kiai Khosnan Bangsur sekalian, Pak Kiai Romli Candi Warangan Sidoarjo sekalian, Ibu Hajah Aminatuh Zuriyah Madura, Kiai Yusuf Majid Tungklur sekalian, Kalbi Ahmad bin Mustajab, Pak Umi Hajah Mahmudah, Pak Umi Auladi Hajah Khuriyah, Pak Akhi Al-Kabir Haji Jawahir, Pak Akhi As-Sahir Haji Zainal Abidin, Pak Haji Suftani Jember, Pak Usulihim Wa Kuruhihim, غفر الله لهم ذنوبهم وتقبل الله لهم جميع أعمالهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

إلى جميع مصاحينا وأساتذتنا خصوصا إلى الشيخ صلاح الدين بن عبد الجليل والشيخ عبد الجليل بن مستقيم والشيخ مستقيم بن حسين والشيخ مرزوقي للبويو والشيخ محروس علي للبويو والشيخ جويني تتكبري والشيخ صديق نوعاته والشيخ عبد الحميد باصر والمسلم Asy Abdul Wahab Rasulullah tambah beras. Asy Abdul Hamid tambah beras. Wa Nur Khadijah tinanya. Wa Syekh Abdul Hamid tambah beras. Asy Abdul Rahim hasbullah. Ba Fatimah hasbullah.

الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Jumlah hadati satu jale bin Abdul Rahman pula Wasih Husin Waduk Wasih Hudari Irfan Ngawawan Wasih Baidu Wilasem Wasih Maduki Lasem Wasih Mansur Lasem Wasih Muhammad Ahmad Sahal Mahfud Hajid Wasih Muslih Merangin Wasih Muradi Merangin Wasai Mutahir Mulangin Wasai Tahir Panjol Salatiku Wasai Ahmad Asari Panjol Salatiku Wasai Mutajab Gudong Sari Wasai Abu Ammar Gunang Laki Prambung Wasai Abu Jari Gunang Laki Prambung Wasai Batir Munir Gunang Laki Prambung Wasai Sepul Huda Gunang Laki Prambung Wasai Muhammad Saleh Munawaki Prambon Wa usulihim wa furu'ihim Wa jami azwajihim wa awlatihim wa duriyatihim Wa masyaykhihim wa talamidihim Nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim Wa ghafara Allahu lahum dunubahum Wa taqabbala Allahu lahum jami'a amalihim الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى حضرة مبه رفاعي غنان لكي مبه إرشاد غنان لكي مبه حسن إلياس غنان لكي مبه عبد الرحمن غنان لكي Mbah Abu Bakar Tamyiz Gunang Legi Mbah Hasan Mustajab Mbah Hasan Mustafa Mbah Hasan Mu'ali Mbah Musifa Hasan Mbah Hasan Mustahir Wa usulihim wa furu'ihim Wa farallahu lahum dunubahum Wa taqabbalallahu lahum jami'a amalihim الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

أعطيتنا وسلمنا في الدنيا والآخرة. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت عندنا بنور شمسك. أبدنا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وختم المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وخلالا وشفاء من كل داء وسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة